ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو

فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنا مدر إذابي جلبي هندبو هورين ها برنامج من برنامجنا البيت السعيد برنامج من سارتيني دي إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنا ها سارتيني دي إن دون لارا تربية الأولاد في الإسلام إن دون لارا هارا ربكو بكوي هادر دين الإسلام هادر سيرمن رغرير دو إن لاري نو تيغال دوم سفتوغو nenenta en laalino yo to bi adama don no sufta tegal lo dum moy o teata diga debbo may ni o laarata dum moy o teata noy on sifa suftugo do vata e bo bi moy o teata e noy bo sifa suftugo bi moy do bo vaano en laarinu ha baawo ton do en laarino ha bartoni teeri didabe on yidi teeri dirgo handi on wadano examenji na ko handai hunde man kam diina islama yidi dum na yida dum en laarino ko handino kam bibbe adama to ni on warino terugo do handi on wada examen hakkunde modon ko mo jofu wada ngama senna nafsu mun ha senna hore mun ngam en laarino hadis annabi sallallahu alaihi wasallama o vien takhayyaru linutafikum fa innal irqa dasas o vi bi adama sufta hate ata ngam wodi nyauji nyukkidi don.